الله الرحمن الرحيم عن أبي درداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أثقل شيء في الميزان يوم القيامة خلق حسن حضرت أبي درداء رضي الله تعالى عنه دي پیغمبر عليه الصلاة والسلام دا ارشاد نقل کی چې د قیامت پر ورځ دي مؤمن په اعمالو کې ټولو نه وزنی او درون شی به د هغه بهترین اخلاقی زیم مفتی سید اسد علی شاه تاسو دا وخت د ریډیو امن اف ایم 88.4 بټاګرام اسلامی نشریات اورئ.

الله الرحمن الرحيم عن أبي درداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أثقل شيء في الميزان يوم القيامة خلق حسن. حضرت أبي درداء رضي الله تعالى عنه دي پیغمبر عليه الصلاة والسلام دا ارشاد نقل کی چه دي قیامت پرزي دي مومن پا اعمالو کی طول نوزنی او درون شیبا دي اغب بهترین اخلاقی. زیم مفتی سید اسد علی شاہ تاسو دا وخت د ریډیو امن اف ایم 88.4 بټګرام اسلامي

الله الرحمن الرحيم عن أبي درداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أثقل شيء في الميزان يوم القيامة خلق حسن. حضرت أبي درداء رضي الله تعالى عنه دي پیغمبر عليه الصلاة والسلام دا ارشاد نقل کی چه دي قیامت پر ازي دي مومن پا اعمالو کی طول نوزنی او درون شیبا دي اغب بهترین اخلاقی. زیم مفتی سید اسد علی شاہ تاسو دا وخت د ریډیو امن اف ایم 88.4 بټګرام اسلامي نشریات اورئ.

الله الرحمن الرحيم عن أبي درداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أثقل شيء في الميزان يوم القيامة خلق حسن حضرت أبي درداء رضي الله تعالى عنه دي پیغمبر عليه الصلاة والسلام دا ارشاد نقل کی چې دی قیامت پر ازی دی مومن پا اعمالو کی طول نوزنی او درون شیبا دی اغا بہترین اخلاقی زیم مفتی سید اسد علی شاہ تاسو دا وخت د ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام اسلامي نشریات اورئ.

الرحمن الرحيم عن أبي درداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أثقل شيء في الميزان يوم القيامة خلق حسن. حضرت أبي درداء رضي الله تعالى عنه دي پیغمبر عليه الصلاة والسلام دا ارشاد نقل کی چې دی قیامت پر ازی دی مومن پا اعمالو کی طول نوزنی او درون شیبا دی اغا بہترین اخلاقی. زیم مفتی سید اسد علی شاہ تاسو دا وخت د ریډیو امن اف ایم 88.4 بټګرام اسلامي نشریات اورئ.

بسم الله الرحمن الرحيم عن أبي درداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أثقل شيء في الميزان يوم القيامة خلق حسن. حضرت أبي درداء رضي الله تعالى عنه دي پیغمبر عليه الصلاة والسلام دا ارشاد نقل کی چه دي قیامت پر ازي دي مومن پا اعمالو کی طول نوزنی او درون شیبا دي اغب بهترین اخلاقی. زیم مفتی سید اسد علی شاہ تاسو دا وخت د ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام اسلامي نشریات اورئ.

بسم الله الرحمن الرحيم عن أبي درداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أثقل شيء في الميزان يوم القيامة خلق حسن. حضرت أبي درداء رضي الله تعالى عنه دي پیغمبر عليه الصلاة والسلام دا ارشاد نقل کی چې د قیامت پر ورځ دی مؤمن په اعمالو کې ټولو نه وزنی او درون شی به د هغه بهترین اخلاقی. زیم مفتی سید اسد علی شاه تاسو دا وخت د ریډیو امن اف ایم 88.4 بټګرام اسلامی نشریات اورئ.

بسم الله الرحمن الرحيم عن أبي درداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أثقل شيء في الميزان يوم القيامة خلق حسن حضرت أبي درداء رضي الله تعالى عنه دي پیغمبر عليه الصلاة والسلام دا ارشاد نقل کی چه دي قیامت پر رضي دي مومن پا اعمالو کی طول نوزنی او درون شیبا دي اغب بہترین اخلاقی زیم مفتی سید اسد علی شاہ تاسو دا وخت د ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام اسلامي نشریات اورئ.

الله الرحمن الرحيم عن أبي درداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أثقل شيء في الميزان يوم القيامة خلق حسن. حضرت أبي درداء رضي الله تعالى عنه دي پیغمبر عليه الصلاة والسلام دا ارشاد نقل کی چې دي قیامت پر ازي دي مؤمن په اعمالو کې ټولو نوزنی او درون شیبا دي هغه بهترین اخلاقی. زیم مفتی سید اسد علی شاہ تاسو دا وخت د ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام اسلامی نشریات اورئ.

الله الرحمن الرحيم عن أبي درداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أثقل شيء في الميزان يوم القيامة خلق حسن. حضرت أبي درداء رضي الله تعالى عنه دي پیغمبر عليه الصلاة والسلام دا ارشاد نقل کی چه دي قیامت پرزي دي مومن پا اعمالو کی طول نوزنی او درون شیبا دي اغا بهترین اخلاقی. زیم مفتی سید اسد علی شاہ تاسو دا وخت د ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام اسلامي نشریات اورئ.

0: أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا جد له ولا ند له ولا جدال له أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة صدق الله العظيم
1: ما شاء الله حضرت دعاو خيد
2: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين
1: آمين.
2: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان آمين. ولا تجعل في قلوبنا غل للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم يا الله تبارك وتعالى زمون دا ناس تخبل بارجا لي قبولك يا الله زمون دا سوق چې دا اوري الله تبارك وتعالى ټول له بهترین اجر ورکې
1: يا
2: الله موږ له بهترین اجر راکې
1: يا
2: الله زموږ دنیا مخسته کې او خروي ژوند کې مخسته کې
1: سمعنا
2: وطعنا فرك ربنا وليك الامر.

0: يتدان زامكم يزلوم يا أخي تدا سيدكم زلوم باغ بكل شينا
1: هو هيا الله
0: رأل قسم يتدا توقم تتبنوي ما بلاري تكاتنا
1: يا أبا زم

0: حويندي تكيني يا ونستاي رناتكين حويندي بل وركبينا
1: زمادي زري زري